0: متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم على موجات كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، وسأأخذكم الليلة في رحلة مع الجزء الثاني عن موضوعنا المقاهي الثقافية والأدبية في ألمانيا. طبيعي، لأن الصالونات الأدبية أو المقاهي كان لازم يتوفر فيها جو من الحرية، فجو من الحرية كان ممكن بهذيك الفترات وهذيك الحقب الزمنية في الدول العربية تكبل المرأة بشكل ما، ويعني تحد من حريتها. ما كان ممكن أنه تطلع تقعد بالمقاهي، وهذا شيء بيعطيها سمعة، ولا بيقولوا أنه إيه هدول الفلتانين بس قاعدين بالمقاهي. فاللافت أنه بالفعل التاريخ أحيانا بتذكر المكان أكثر ما بتذكر حتى الأشخاص اللي كانوا بيعدوا فيه وبيحصلوا على هاي المساحة والحرية لحتى يتكلموا ويناقشوا المواضيع المطروحة. فبنعرف أسماء مقاهي اللي جلس فيها رجال، لكننا ما بنقدر حتى نتوقف عن نساء كانوا يعملوا صالونات أدبية، أو ممكن يلا مرة أو مرتين قعدوا بهي الفضاءات الثقافية الموازية للمقاهي.
1: إيه اليوم يعني الحمد لله صارت ببلادنا في الكثير من المقاهي اللي بنتوقف عندها، ويمكن أنا واحد من أكثر المقاهي اللي كنت حبها بالشام كان مقهى عالبال، هذا المقهى الصغير الموجود بالشام القديمة طبعا. وما فينا ننسى دور مقهى الروضة اللي بيجتمعوا فيه الكتاب والصحفيين. وأنا بيخطر لي داريا، شو كان المقهى المفضل عندك بسوريا؟
0: هلأ صعب قلك أنه كان عندي مقهى مفضل، لأنه أنا شخصيا من مدينة الآمشلي، وهي الظاهرة كانت غير منتشرة، فلا زال يعني لآخر سنوات اللي كنت فيها بالمدينة الصغيرة اللي عشت فيها كان المقاهي مرتبطة بعدها بأنه لا، إذا هدول الفلتانين بيروحوا بيعجبوا المقاهي،
1: المقاهي للرجال فقط.
0: لا زالت يعني حديث هالأيام حتى بسمع كتير بيقولوا لك أنه هلأ صار في منتشر كتير مقاهي، والأخص بوجود الشيشة بسوريا، وبيقولوا لك إيه مثل الفلتانين كلهم قاعدين وبسهروا بيطولوا بالسهرة. فلا زالت المدينة نوعا ما محافظة رغم أنه كان فيها دائما انفتاح، ممكن تطلعي على المطاعم، ممكن تقعدي يعني مع الأهل والعائلات، لكن هاي المقاهي اللي ممكن تفتحي فيها حوارات ويعني تناقشي فيها مواضيع مهمة يعني شبه معدومة، يعني ما أنا موجودة أبداً. المقاهي القديمة اللي موجودة بالشام كانت منتشرة أكتر، كان في انفتاح أكتر، كان في إمكانية أكتر للنساء أنه تطلع وتدخل. بحلب نفس الشيء، أنا كنت حب أقعد كتير هو مطعم، فكنت أقعد فيه بنهار أشرب قهوة. هو مطعم ونيس سكر من زمان كمان ما أنا موجود، أو بشارع الشلال بالشلال أوقات. ورغم عن هيك دائما بتتعرضي لنظرات معينة، و يعني ما فيك حتى لو تعدي انت لحالك تفتحي كتاب او مجله تقعدي تقري، طيب طلعوا عليك هيك انه ها شو هي الظاهره، ليش هي الصبيه قاعده بالقهوه.
1: تماما، يعني هون بنرجع لفكرة العادات والتقاليد اللي كتير بتحد من حركة ومن وجود النساء. لكن إذا بدنا نرجع على سؤال بيخطر لي اليوم كتير، ونحن عم نحكي عن المقاهي الثقافية، اليوم في عنا ظاهرة المقاهي الثقافية العربية المنتشرة كتير بألمانيا، واللي هي أكثر من مكان بيجتمعوا فيه الناس، وهي فعلا فضاء مفتوح للنساء وللرجال والكتاب. المقاهي داريا عن جد يعني بتلعب دور كتير كبير وبتتجاوز بفكرة المقهى التقليدي، اليوم فعلا تحولت إلى منصات ثقافية صغيرة بتنبض بالحياة، بتستضيف أمسيات شعرية وقراءات روائية وتوقيع كتب وحفلات موسيقية وعروض أفلام ونقاشات حول الأدب والفن وقضايا المجتمع، وبعضها صار أقرب لصالونات ثقافية مفتوحة منها مثلا أكثر ما أنه مقهى بالمعنى المتعارف عليه.
0: إيه اللافت أنه هذا الحراك ما عاد مقتصر على العاصمة فقط بألمانيا برلين، امتد لمدن تانية، وبينها حتى مدينة إسن اللي بتشهد خلال السنوات الأخيرة نشاط ثقافي عربي لافت، فيها مبادرات مستقلة، لقاءات دورية بتجمع كتاب، شعراء، فنانين، كل حدا مهتم بالثقافة.
1: يمكن بيخطر لي داريا هون، أنا أذكر اسم مقهى أثر الفراشة، هذا المكان الصغير الحميمي كتير الموجود بمدينة إسن، لأنه هو عن جد إحنا ما عم نعمله دعاية، لكن هو فعلا مكان ينبض بالفن بالثقافة بالأدب، وواحد من المقاهي الثقافية المميزة اليوم.
0: هاي المقاهي بتتميز ليس فقط بأنه بتستضيف فعاليات، لكنها بالفعل بتصنع مكان لجمهور خاص إلها. هذا الجمهور دائما دائما برتاد وبرجع لهي المقهى ولهذا المكان، مو لحتى والله يشرب له فنجان قهوة، برجع لحتى يلاقي حدا يتحاور معه ليتعرف على ناس جداد، بيكتشف مثلا شغلة ممكن يقراها كتاب جديد أو يستمع لتجربة فنية مختلفة.
1: ويمكن بوجود هذا النوع من المقاهي منشوف أنه فعلا القهوة استعادت دور التاريخي بوصفة فضاء بيلتقوا فيه الناس حول الأفكار، وبيكتشفوا أن الثقافة قد تبدأ أحيانا من فكرة صغيرة طرحت ونوقشت على طاولة صغيرة لكنها قادرة تمتد لمدينة كاملة.
0: تعرفي كمان شو الحلو يا نهى، انه قد ايه بتلاقي بهي المقاهي عالم ترجع لحتى تسمع مثلا اللغة العربية، كتير ألمان بجوا بتشوفيهم بكل فضول، حاملين فضولهم على كفهم وجايين يشوفوا شو هالمغتربين جايين يعملوا بهذا الفضاء بهي المساحة. حدا منهم حابب يجي يتعلم اللغة العربية، حدا حابب يقوي لغته العربية، حدا يتعرف على أشخاص وناس جداد ويتناقشوا بمواضيع، يشوفوا آرائهم، يتبادلوا قصص وأفكار جديدة.
1: تماما داريا، أخذتينا لسؤال اللي بيطرح نفسه، قديش هالمقاهي نجحت بالوصول للجمهور الألماني وقديه بقيت داخل دائرة عربية فقط؟ يمكن هالشي كتير بيعتمد على طبيعة كل مكان، لأنه بعض المقاهي بتبدأ من مجتمع عربي وهذا طبيعي لأنه اللغة هي نقطة البداية، لكن بعض الأماكن قدرت فعلا أن تتوسع تدريجيا وتستضيف فعاليات أدبية أو موسيقى من خلفية مختلفة أو تناقش موضوع بهم المدينة كلها بالعموم، وهيك بصير الجمهور أوسع وأكبر. يعني اللغة العربية ما عادت جدار، بالعكس هون أصبحت باب.
0: بالضبط، وهي كتير بلاقيها أنا نقطة مهمة، أحياناً منطلع للغة المختلفة باعتبارها شيء ممكن يشكل حاجز بين الناس ويفصل بينهم، لكن ثقافة تستطيع وبتقدر أنه تخلي هذا الاختلاف فيه مساحة من الفضول. يعني شخص ألماني ما بيفهم ولا كلمة ممكن من قصيدة عربية، لكن ممكن يوصلوا الإحساس، والقصيدة تطرح عليكي أسئلة أنت بتسألي حالك إنه شو هي اللغة؟ ولا شو هي التجربة اللي عم يحكيها ويرويها الشاعر أو القارئ؟ مين هذا الكاتب اللي كتب هذا الحكي؟ وهون ببلش بقى الأسئلة بتدور بالراس وببلش بقى الحوار والتساؤلات.
1: داريا رح انتقل معك لفكرة تانية، ما الكل بيحب انه يحكي فيها، ماني ماني.
0: ماني
1: اذا بدنا
0: ماني
1: نحكي ماني ماني، اذا بدنا نحكي بين الثقافة والتجارة وقديش فعلا المقهى اليوم قادر انه يعيش، واذا طرحنا اسئلة عن الايجار والفواتير والمصاريف هون بيخلص الجانب الرومانسي بالحديث عن المقاهي الثقافية، لكن خلف هذا الستار دائما في شخص بحاول وبيناضل ليخلي هذا المكان يستمر.
0: صحيح، هي من أكبر التحديات بألمانيا. المقهى الثقافي بيعيش بين عالمين عن جد، عالم الثقافة والقيمة الأدبية الفكرية اللي مانا دائما قابلة للقياس بالمال، وعالم الاقتصاد من ناحية تانية لازم يدفع فواتير وتكاليف وأجارات ويمكن حتى رواتب كل شهر.
1: يعني ما بيقدر الواحد أو صاحب المقهى ما بيقدر يدفع أجرة المقهى من قصيدة، مع أنه الكثير من القصائد يعني بتستحق، لكن للأسف في الواقع أكثر تعقيد. مشان هيك نحن بحاجة موازنة بين هاي الأماكن، أنه يكون هناك دائما نشاط تجاري بيسمح لهي المقاهي بالاستمرار، لكن بالوقت نفسه ما تفقد الروح يلي خلتها مختلفة، لأنه المقهى منه مجرد مطعم أو مكان عادي، هو فعلا جزء له هوية، وأي نشاط ثقافي فقط ما بيقدر يكون نموذج اقتصادي. نحن دائما بنحكي عن الاستمرارية وعن البقاء.
0: يا تعتيري يا نهى، تخيلي كان ممكن ندفع عوض المصاري، ندفع قصائد وحكي وكلام وأفكار ونقاشات.
1: نرجع لأيام سوق عكاظ. يا ريت يا ريت. خليني بهالمناسبة هيك بس إنه نوه على وحدة من الأفكار الجميلة اللي أقيمت بمقهى أثر الفراشة. بأحد المرات صاحب المقهى طلب دخولية للمقهى كتاب. كان الإعلان إنه جيبوا أي كتاب عندكم بالبيت وتعالوا أهلا وسهلا فيكم، وفعلا من هاي الكتب جمع وأسس مكتبته الموجودة اليوم والعامرة بهاي المكتبة.
0: وحياة الله أنت عم تحكي وعم عم تتشكل براسي الصورة أنه المقهى الثقافي كأنه فنان، يعني تشبيهها بالفنان حتى قليل. الفنان كمان بيعيش من الإلهام وبالأفكار اللي بتجي من الخيال، فبيضلوا عايش بين الفكرة والحاجة إلى الحياة اليومية والمادة لحتى يعيش. كتير كان هذا الـ الـ الـ الـ يعني الأكسيون، الفعل اللي عملوه بالقهوة كتير كان حلو، يعني إنه جيبوا كتاب معكم تفضلوا أهلا وسهلا.
1: تماما، وفعلا انه يعني هذا الشيء جذب ما بس الرواد العاديين، كان جاذب للكتاب للفنانين، لانه هن بيصيروا يشعروا بهذا المكان انه هن جزء من التجربة، وبيحسوا انه هن كمان قادرين انه يصنعوا شيء ويبنوا بهذا المكان، وهن يعني رغم كل الظروف الصعبة لكن في بعض الاحيان وبعض المحاولات بتجمل الواقع وبتعطينا هيك دفعة وامل للاستمرار.
0: وهذا بالفعل بتحسيه السر اللي موجود بالمقاهي الثقافية اللي بيرتادها الزوار، بتحسي إنه السر هو بين العلاقة اللي ببني لك ياها بينك وبين هي المقهى. يعني الزبون العادي بيجيكي مرة بيشرب قهوة، لكن الشخص اللي بيحب المكان بيصير زبون دويم، دائما في أشخاص تلتقي بهذا المكان، دائما في أحاديث دايرة بهي المكان، فبتلاقي الأتموسفير مليء بالإحساس والمشاعر. وهذا اللي بيصنع تاريخ المقاهي القديمة، خصوصا الأهمية معنا بالكرسي والطاولة والديكور، وبس الأهمية الكبيرة بالمقاهي هي الشبكة الإنسانية اللي بتتشكل داخلها.
1: يمكن أجمل تعريف للمقهى الثقافي إنه هو مكان ما بيعطينا إجابة جاهزة عن سؤال الهوية، بخلينا نجلس مع هذا السؤال، وهذا بحد ذاته شيء كتير مهم لأنه الإنسان ما بيتكون من جواب واحد فقط.
0: يعني بتلاقي يا نهى في شخص بيجي بيدخل على القهوة لأنه بده قهوة، بيقعد بيشرب فنجان القهوة لكنه بيطلع من هاي القهوة وبراسه أفكار، أو حتى لقاء جديد بصديق جديد، أو بيتعرف على كتاب، أو حتى تنفتح قدامه آفاق جديدة لأسئلة جديدة. وربما بالفعل هذا هو السبب اللي بيخلي المقاهي تبقى كل هاي السنين، لأنه الإنسان مهما تغيرت المدن والتكنولوجيا واللغات رح يضل محتاج لهذا المكان اللي يقعد فيه مع إنسان تاني.
1: وهون بتستمر الحكاية، طاولة صغيرة لكن بتحمل أسئلة أكبر من حجمها.
0: هاي كانت حلقتنا متابعينا، أنا معكم داريا فارمان والعزيزة نهى سلوم.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.